0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ለ30 መስከረም መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ምዝዛም ሃዋርያዊ ዑደቶም ነቶም ዘሰኒይዎም ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ዝሃብዎ መግለጺ ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኽ ደድሕርቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝተኻየደ ሃይማኖታትን ዲፕሎማስን ዘርእስቱ ዋዕላ ንዜና ቫቲካን ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ኣርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ለ30 መስከረም 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መዛዚ ማህርያ ጉዕዞ ናብ ፈረንሳ ካብ ሜትስ ናብ ሮማ ብዝገበሮ በረራ ኣብዚ ጉዕዞ ዝምዘሰኒይዎም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅኡ 80 ናይ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ልኡካን ጋዜጠናታት ኣብ ዘካይዶ ቃለ ማሕትት ብዛዕባ ግርጭታትን ንዕኡ ዘጓሃህር ቁጠባዊ ረብሓታትን ብምዝታይ ቤተ ክርስትያን ወንጌል ኣብ ምእዋጅ ድምፃ ካብ ምስማዕ ከም ዘይተበክርን ውሑዳት ካብ ኢንዳስትሪ ኣፅዋር እናሃብተሙ ከም ዝኸዱን እዚ ብሚልዮናት ዝቝፅር ሃብቲ ገንዘብ ከመጥሜት ዓለም ዝኣመሰሉ ፀገማት ንምፍታሕ ክውዕል ዝኽእል ምዃኑ የስተንትኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዕለት 28 መስከረም ሰዓት 17 ፈረቓን ካብ ሜትስ ናብ ሮማ ንኽምለሶም ዝተጓሓዙላ ነፋሪት ነቶም ዘሰኒዎም ጋዜጠናታት ሰላምታ ኣቕሪቦም ኣብ ዝሃቦም መግለፂ ቅድም ቀዳድም ደጊመ ስለቲ ዕዮኹም የቐኒልና ንዝሓለፉ 4 መዓልታት ብሓቂ ኩላትና ደስ ዘብል ሰናይ ስራሕ ኣካይድና ክብል እኽእል። ብዝተወሰነ መልክዑ ድማ ኣዝዩ ፅዑቕ መደብ እዩ ነይሩ። እተን 4 መዓልታት ቃል ብቓሉ ብብዙሕ በረኸት ዝተመልኣ እያትን ዳርጋ ተኣምራት ምበልኩ። ብፍላይ ኣብ ልርዲ ዝነበረ ግዜ ምስ ብዙሓት ህሙማንን ኣብ ስቃይ ምስ ዝርከቡ ሰባት ተራኺበን ፀጋ ህላዋይ ኣምላኽ ብብዙሕ ዝተፈላለየ መገዲ ከመይ ከም ዝግለፅ ምርኣይ ንልቢ ሰባት ከም ዝትንክፍ ንህወቶም ከም ዝልውጦ ከምኡ እውን ኣብኡ ዝጠቐስክዎ መግለፂ ንምጥቅ ቃም ንህሙማት ኣረጋውያን ነቶም ኣብ ገለ ክፋላት ሕብረተሰብ ንዝጥንጠኑ ዝኾኑ ሰባት ክብሪ ከም ዝመልሰሎም ተስፋ እገብር። ስለዚ ኣብ ምሉእ እተን 4 መዓልታት ብዙሕ ምልክታት፣ ብዙሕ መግለፅታት፣ ብዙሕ ምሳሌታት ነይሩ። ብውልቀይ ድማ ብፍላይ ነቶም ገለ ነገር ከም ዝደልዩ ርዱዓት ዝኾኑ መንቅስያት ንምትብባዕ ናብ ፈረንሳ ክበፅሕ ፍሉይ ዕድል ብምርካበይ ኣዝየ ዝተባረኽኩ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ኣብ ናይ ስፖርት ሜዳ ድማ ርኡይ እዩ ነይሩ። ምሸት ዕለት 28 መስከረም ምስ 80,000 መንእስያት ዘካየድዎ ርክብ እቶም መንእስያት ካብ ከባቢ ፈረንሳ ዝመፁ ዘቕረብዎ ፍናንን ሓጎስን ናይ ተስፋ ስምዒትን ንካልኦት ከካፍሉ ከም ዝኽእሉ ኣምን። ስለዚ ካብቶም ኣብዘን 4 መዓልታት ዘብዓልናዮምን ዝነበርናዮምን ብዙሕ ዝተፈላለየ ኩነታት እቶም ገላ ካብቶም ዝደመቐ እዩ ምበልኩ። ንካልኦት ንምግላል ዘይኮነስ እዚኦም ኣዝዮም ትርጉም ዘለዎም እዮም። ኣብ ጉዕዞም ሳኻትኩም ብምህላው ወይ ኣዝዩ ሕጉስ እየ። ገለ ሕቶታት እንተሃልይኩም ክምልስ ድልው እየ ኢሎም ትማሊ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ እቶም ዝተራኸብኩምዎም ግዳያት ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ስርዓታዊ ምንባሩ ኣፍልጦ ከም ዝሃብኩም ይሕብሩ። ብርግፅ ከምኡ ድዩ? ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም መርገፂ ክትገልፁልና ትኽእሉ ዶ? ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ከመይ ከም ስርዓታዊ ዲኹም ትቆፅርዎ? ኣነ ከም ዝብሎ ምስ ዝኾነ ሰብ ክጋጮ ብዘይምድላይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝመስለኒ ብቐዳምነት ምስቶም 7 ግዳያት ኣብ ዝገበርክዎ ርክብ ንኻልኦት ግዳያትን ንባዕለይን ናይ ቤተ ክርስትያን ፈውሲ ክደልዩ ከለዉ ብሰንኪ ኩነታት ግህሶት ኣብ ሂወቶም ዘስዓቡ ቃንዛ ብምልላይ ክሰምዖምን ምስኦም ክመላለስን ክሕግዙኒ ከም ዝሓተትክዎምን ሓያሎ ካብኣቶም ብዛዕባ ስርዓታዊ ግህሰት ተዛሪቦም እዮም። ብውልቀይ ብካልእ መገዲ ክገልፆ እመርፅ። ዋላ እኳ ብዛዕባ ገለ ማሕበራት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን እንተተዛረብኩ ኣብ ገለ እዋናት እንተደልይኹም ዓመፅ ስርዓታዊ እዩ ዝመስል ነይሩ። እቲ ፍልሊ ምግባር ግን ኣገዳሲ ይመስለኒ። ታዊ ዓመፅ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ናይ ደቂ ሰባት ፀገም እዩ። ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ክኸውን እንከሎ ብሓቂ ካልእ ሙሉእ ሸናኽ ይውስኽ። ምክንያቱ ናይ እምነት ሂወት ብዕሙቆት የቕስልን ሓደሓደ ግዜ እውን ይዕንውን። ምስኦም ክትከይድን ፈውሲ ንክደልዩ ክትሕግዞምን ፍሉይ ናይ ቤተ ክርስትያን ሓላፍነት ኣሎ። በቲ ቃላት እቲ ቤተ ክርስትያን ብኸመይ ሓላፍነት ከም ዝስምዓ ኣዘራሪበዮም። ግን ከዓ ብተመሳሳሊ መገዲ ቤተ ክርስትያን ፈውሲ ንክረኽቡ ኣብ ምሕጋዝ أقدس أكال إيازبل قمت اللوني بقدام الناس التينا بفرنسا زقبركم وهاري وقعزوك كمسكناكم إفتو نربعة معالتات حاجرنا بعداتكم استبقى سوع منفس ترأيو إيو أبو فرنسا سلزد ما كدوس أبونا يقني لنا نايتي هواري وقعزوكم مرح كعال عالم هوت منتك هلو أزبل إيو نيرو أبو مدرتاتكم نايمو داتا عدمة كنكن زبل أرقستي بترقا قامزوس مركم الحساب إيو بحقي أبو فرنسا أبزوس محكم ومدرتات للفركي نزح حساب زي إيو أزيو زنطبارق بفلعي إتي أبو بيت منغستي إليزي زنبارن تمالي أبلوردن زنبارن مدب إيو زحسب زلخو إتي حقا وزخوانان قدن قبرا قباوي آيكوانان إلكم إصدما إتي أبك ربع أوانا بفرنسا قنا مدهاني تكاب زي ترخبالو زساق حمام مقلقال نزدالي موتن زمارت نزف قادو زي مخبار زبل زصداق حق زملكاتي مسلن كومو أون أبو فرنسا على ماونات مالت إيهاي ماونات ونات زبل متكال ألونا زدما أب مانغو حيمانوتن بوليتيكان مفللاي زرقاقت إيو أغاد داسي أب زخون اللؤوان زخفلو أغاب سلع على اللؤوان زي دوب زي مسمر زي بسم قدام نتحلنا كسجر اللو دوتو بلو كومو انتخوينو خي نزي مسمر زدي خمز ساقر كومو سلاح الطخاء يغني لنا بيتا كريستيان أب مانغو بيتا كريستيان بوليتيكان وي بيتا كريستيان منغستن زلوا فللي رديئت أنا أيساقر كوون مبالكو كومو أون أب كدامي كفالك أدامت كلتا معرافات بزعبا محبراوت مرت بيتا كريستيان ززارة برلو قررم سبع أون نتزر استهاري معدان داقماي كتنببون بيتا كريستيان بزعبا هيوات مكلخالن بزعبا حطوتات محبراوت مرتن كتزارة بنكولا ناب بوليتيكا أيكونتن تعاتو انتايدا وانجل أبي واتسابات إنا نتقبرو زلونا مبالكو كومو أون بوليتيكينا تتكوانو يخلو إيام انتدليقا بس أقام يخون بيامان بوليتيكا ودبات أي فالن حيمانوت أبناي بحتي حول تراك خوون اللو زبلولو كوناتات سابات بعلم زداليو يقابرو كم حقر قن كنفلالة كم زلونا رقص إيو بقاندو ناب فرنسا كخايدن كاللوخو بقاندو وانجيل كسبق إيسوس كريستوس بعلو أنا ما قدن حقن هواتن إيزبالو داقماي كرقاقص كم زخركو نتي إيسوس زقرب النحاكي نمقراب مكلخال هوات كمتي كلهم اتفلتو بيتا كريستيان التمهرو أزياب عمقات التأمنو نقر إيسل الزدما باتي حدا وغن أب فرنسا اتحقي أبك أربع وحن كم زادق مفلات أبك كالوت حقرات أوروبا ون كم أو كم كالوت كفلات علم بزعبا حطوتات ناي موداتا هوات ملكات قدايات بزوح كت يكايد عالو سبات الزيوز عاموغ انقر زداليلون أب معكل حمام ويسنكلنا وي زدفلالي عينتك انزاك يترف هواتهم ترقوم كم زرلو وزردقلون بوطا بفلاي كم لوردز عمسل بوطا مهلاون بيتا كريستيان بسنكي إد إيسوس بعلو مستوم سباتك أربع كتكونن نتي هوات بعلام انتي كلاتنا اتعك بوز مسلاني كبرتات كترقاقتن تدلي سلازي زي بوليتيكان تخوينو كوم اوغير اللوخ مالت ايو جن ابي بوليتيكا فرنسا نمتاو اينا بران بيتا كريستيان بحاكي انتاي كم اتعامن نممحار ايو نيرو بزعبا اتي ابي كبابي نزولو قوحافاي تتاكيم كام مدربايز بالباهلي ابزوك عزوزي كونة ابكال اوان تزاريبكم ايخم بزعبا مقلال اتوم كم افريت زي كتصارو انكولا ارقاويانن سنكولانن ابسباينا ابزك انياتزي نقالة كابزي كلو زوكلن اب ملاحا غر اب كتا عزاس عابن قداي اللو قداي ميري كارمن زتباحلت قوال سمانيان شوعتن عامت سنكلنا زولو قوالان استيتي كراي غزا كتكفر سلزيكا عالت كابتي اب مادريد اتنابر لزونا بارت غزا زتبارت اب حادق زي بحموش تعطفي نتزخفل كراي بمعباي نزو قداي تفلت وديهم أي فلتن قداي ماري كارمن بزخونا قن بزعبا اتي أب ملا أوروبا أب ملا حالا من زلوط أقام ممبري أبايتي انتاي تبلو متسنتسان نبرت ننبرتي كاب كتماتات زيسو قومن من اسات غزا خغز او ابزيك لولو درجة زبت حزرلو بزعبا ازو كلو ساقامن تاي تبلو ازي تبوق ابنات ايو زمسلني بيتا كريستيان كم محبر سب وين احنا كم دك سبات كم محبر سب والا اتوم امنات زيبولوم كم زيزا امسالة قداي كي فتسم زيادة فتحاوي فتحكن دالي كم زلو ناز قلت ايو انز تقسكايو قداي اي فلتون ايو እዝግን ጎረባብቲ ሕብረተሰብ ሰበኻ ሃገረ ስብከት ወይ መንግስቲ ጣልቃ ኣትዮም ከምዚ ዓይነት ነገር ከመይ ክኸውን ይኽእል ብዕድመ ዝደፈአትን ስንክልናን ወይ ካልእ ፀገም ዘለዋ ካብ ገዝኣ ክትድርበ ዘፍቅድ ስርዓት ጌጋ ምዃኑ ንኸስተውዕሉ ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ጓሓፋይ ባህሊ ብዙሕ ትዛረብ ብዛዕባ ፍትሒ እውን ትዛረብ ኣብ ኩሉ ሰብ ብዛዓበየ ስምዒት ሰብኣውነት መልሲ ናይ ማሃብ ዓቕሚ ከበራብር ንቓንዛን ስቃይ ንካልኦት ብሓቂ ተሃዋሲ ክንከውን ንምዕዳምን ንምትብባዕን ሎሚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘሎ ፀገም መንበሪ ገዛ ሰበኻ በይኑ ሃገረ ስብከት በይኑ ወይ ቤተ ክርስትያን በዕላ ክትፈትሖ ዘይትኽእል ፀገም እዩ ኣብዚ ግን ዓበ ብድሆ ኣሎ ምናልባት እውን ፖለቲካዊ መራሕትን ሰበ ስልጣንን ፍታሕ ክደልዩ ክንጠልብ ኣሎና ዝብል እምነት ኣሎኒ ምክንያቱ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ብንፁር ስለ ዝረአ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ህፁፅ ኩነታት ምስ ዘጋጥም ጥራይ ኢና ግብረ መልሲ ንህብ ብሓቂ ግን ስርዓታዊ ጥንቂ ናይ ዝፀገምን ብኸመይ ክንሕግዝን ከም እንኽእል ክንምርምር ኣሎና ሎሚ ብሓቂ ድማ ኣብ ምሉእ እዚ ጉዕዞ ኣድላይነት ዘተ ኣስሚርኩምሉ ኢኹም ንኤውሮጳ ኣብ ዝምልከት መደረኹም ብዛዕባ ዳግሚ ዕጥቂ ዝብል ምትላል እውን ተዛሪብኩም ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ግን ንዝዓበየ ፅቡቕ ሰላም ሕድገታትን መስዋዕቲ ክንከፍልን ትብዓት ክህልወና ይግባእ ኢልኩም ኣብ ኤውሮፓ ዘሎ ግጭት ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬይንን እዩ ብዛዕባ እዚ መስዋዕት እዚ ክትዛረቡ ከለኹም እንታይ ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣብ ዘተ እተኣምኑ ኢኹም ልኡኻትኩም ሊቀጳጳሳት ጋላገር ካርዲናል ዝብ ድማ ሕጂ ናብቲ ቦታ ምብፃሕ የካይዱ ኣለዉ ግን ከመይ ጌርካ ምስታ ንዩክሬይን ጥራይ ዘይኮነስ ንካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ እውን ዘጥቅዐ ቦምብታት እትድርብን እተፈራርሕን ሃገር ክትዛረቡ ትኽእሉ ዶ እቲ ቀዳማይ መትከላት ማሕበራዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ምጉላሕ በዚ መገዲ እዚ ዓመፅ ጽልኢ ኣፅዋርን ኣብዛ ናይ ሎም ዓለም ዘሎ ሓደጋታትን ከይተባብዓ ንፅዕር ሕጂ እውን ነቲ ብገለ ሃገራውያን መራሕቲ ብዛዕባ ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ዘቕርቦ እማመታት ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ውግኣት የጠቓልል እዚ ቀጻሊ ምዕጣቕን ወፃኢታትን ኣብቲ ንብዙሓት ዓሰርተታት ዓመታት ንወተሃደራዊ ወፃኢታት ምድንፋዕ ዝቐጸለ ዓብዪ ወተሃደራዊ ኢንዳስትሪ ኣሎ ውሕዳት ሰባት ካብ ሓደ ንኩናት ዘስፍሕ ኢንዳስትሪ ብዘይ መጠን ሃብታማት ይኾኑ ኣለዉ ልዕሊ ቢልዮናት ኤውሮ ወይ ዶላር ንኸምጥሜት ዓለም መንበሪ ኣባይቲ ሽቕለት ኣልቦነትን ካልእ ዝኣመሰሉ ፀገማት ንምፍታሕ ክውዕል ይኽእል ነይሩ ኩሉ ሰብ ካልእ መገዲ ከቕርብ ዝኽእል ድምፂ ይደሊ ኣሎ ኣብ ኣፅዋር ዝያዳ ነዋፍር ዘይብል እዚ ድማ ካልእ ኩናት ካልእ ግጭት ከለዓዓል ዝኽእልዎ ጥርጥራይ እዩ ዝውስኽ ከምኡ እውን ዓመፅ እዞም ኩሉ ግዜ ኣብ ክንዲ ኣብ ዘተን ኣብ ልዕሊ እቲ ብተፈጥሮ ክህሉ ዝኽእል ፍልልያት ዘተ ዘስፍሑን ብሓይሊ ድሌቶም ክፅዕኑ ንዝደልዩ ሓይልታት ክሳብ ክንደይ ናብ ሓደ ኩናት ወይ ሓያሎ ውግኣት ከምዚ ሎሚ ኣብ ዓለም ንርዮ ናብ ዘሎና ግጭታት ከም ዘቕርቡና ንርኢ ብዛዕባ ካልኦት ኣይፈልጥን ፖለቲካዊ ወይ ፖለቲካዊ ዘይምዃን ጉዳይ እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ክብርታት ሰብኣዊ ክብሪ ኣገዳስነት ሂወት ምናልባት ኣብ ጥዕናን ትምህርትን ዝያዳ ወፃኢታት ምግባርን ኣብ ኣፅዋር ዝወሓደ ወፃኢታት ናይ ምግባር ተኽእሎታት ከስፍሕ ዝደሊ ድምፂ እዩ ቤተ ክርስትያን ነቶም ክብርታት ከተስፍሕ ሓላፍነት ኣለዋ ዝብል እምነት ኣሎኒ ከም ናይ ሩስያን ዩክሬይንን ካልኦት ሃገራትን ዝኣመሰሉ መራሕቲ ብቐጻሊ ክትዕድም ክራኸቡ ኮፍ ክብሉ ኣብ ዘተ ክጽመዱን ነዞም ድሕሪ ሕጂ ትርጉም ዘይብሎም ውግኣት ከይቅጽሉ ፀገማት ዝፈትሕሉ መገዲ ንምድላይ ስለዚ በዚ መንፅር እዚ ቤተ ክርስትያን ድምፃ ከተስምዕ ትቕፅል ኣላ ንዝኾነ ሰብ ከነገድዶ ኣይንኽእልን ሓደሓደ ግዜ ከንቱ ክመስል ይኽእል እዩ ግን ክንዛረብ ኢና ክንዕድም ኢና ወንጌል ክንእውጅ ኢና ቅዱስ ኣቦና ኣብ ፓሪስ ኣብ ዙርያ ምምዕባል ሰብ ስርሑ ኣስተውዕሎ ህፁፅ ኣድላይነት ስነ ምግባራዊ ምስትውዓልን ድሕሪ እቲ ብዕሱባት ወከልቲ ሰብ ስርሑ ኣስተውዕሎ ዝተፈፀመ ብዙሕ ስነ ኣሃዛዊ መጥቃዕትታት ሓያሎ መራሕቲ ኢንዳስትሪ እደ ጥበብ እቲ እደ ጥበብ ንዓለም ከጥፍእ ከም ዝኽእል የጠንቅቁ ሰብ ስርሑ ኣስተውዕሎ ንደቂ ሰባት ኣዕናዊ ሓደጋ ከስዕብ ወይ እውን ሙሉእ ብምሉእ ክድምስሶ ይኽእል እዩ ኢልኩም ክሳብ ክንደይትጭነቁ ኣለኹም ኣህዛብ ብፍላይ ኣሜሪካን ቻይናን ድማ ادات بباو معبالة ان ندك سبات وحس مخوانو نمرقاقات انتاك قبرا اللوان حدا سب ابسم بادي دي خازر لخا انقبل انت تحتني اي فال مبالكو برقات اتي ببزوحات كيلاتات كيلاتات سب سرحو استوحلوز لحالس كفتاتات بعطبك وصر زلو يمسلني كمتي قليئوم زبالوو كتباوي يخون كالا عينة الربحة نام فتانن نحسود زينا اي مسلن كتباوي وي كالا الربحة نمركب زقبر فتانا ايو لومي حلافي NVIDIA التسامي حدا كابتمز عبيت كالا سبسرحو استوحلو اب سبسرحو استوحلو قلا قلا مكلا خلطات زقمت الو ويدما كم نقزا ارسو كفلتات وصعي كايدو سبات زاربو زلو قد اتكاي بتصح قلا مكلا خلطات زكدد مغدي رخيبو كم زلو مفلات مساتي ايو بحلو اون درات كقبار يبلون منقستاو دمبك هلو يبلون زبل ايو ازي كوفيلناك نزرارة بلو زلو ناس اقام ايو زمسلني بوليتيكاو مراحتي مراحت سبسرحو استوحلو محبراو ودابتات محبرات تعكيبوم درو انتاي فتسام كم زلون اب مغدي انتاي كخوون كم زخيلن كعزابو معدامنا كنكتسل يدلي ايك خوونن يوتراي مبال اعنتنا دمام معصاو منالبات اون كم او نمقبار اتي حلفنتاو مقدي ايكونت فاتيكان ناقد زار اساب زعبا سبسرحو استو علو قداي زكتاتر شما قلة اقيما اللا ازدما بتحاد وغن انتا دليخم نحنا بعلنا ابيك دستمنبر انتاي نقابر كم زلونا سبسرحو استو علو بخمي نتك املو كم زلونان اتي حدقاتات انتاي موخانون ربحاو انتاي موخانون نموها هارز جمار المقدي ايو قرم سب او نتزر استعود مال اختي كابن دحارقن بزوح استفال علي مدياتن عودتاتن كابزلو سبات بزوح ركبات بزيحنا اي سلزد ما سب سرحو استوعلو كومو كخون كم زخيل بتزامادي تسفا اللوني اب او بعطوب بزي قداسون كابت حتو تات وصعي كتمتو فقاليناتا زخونو نسبات اخولات اللو يمسلني جن ايونا كنكتصل اللونا كوفيلنا ولا حانتي كم زي فترام سيلنا كنكرب اينا خيلن اينا لومي اب ميت ازيك ارابادو بجرمن اينا زلونا كساب حجي ناب جرمن اي مصعكم نسلزي نسرتاو حتوي معس اينا كنت بيكم بغال دوبن اب دحرا بايتا كلتا معبالتات منالبات اونزج انقاكم زلو كاتسالي منقل قوال كاتوليكاويت بيتا كريسيان اب جرمانن زجر من لعحال نايتوم اب جرمان ني اوروبا زملكات مردع كنتطو زاسكوو اخرارتو الدباغاتن ازي لومي اب ميت زي تزاربكم لو قداي ايو مسكولو تحتنا لساليك انا باباسات كابسخوون اسات عصرت حموش تورحت راي كوينو قالو كساب حجي زي بزحكو بوتاتات بزحات ايو ناي بزحنا عدم قالو برقت داقماي كخييد تسفا اقبر قدم حجي ابونيرا مالتي ايه جن كامر ساليك انا باباسات اي كونكون جن نجرمان كبزح تسفا اقبر كمتي بزح بوتاتات كبزح تسفا زلون جنا جن مدب يبلين اتي انكو برقت مدب زتقبرلو مكا شادما على ماو معلت من نصيات اب كوريا ايو بيتك رسيانا بجرمن تموت اللا زبالكا ايو حرق ويكوصر مننا كيز خيد زلو سبات اب زحالف اوان بزعبا فرنسا كومو الومني نيروم مسناي زقن اب زحالف اربعة معلتات زقات امر اينا اينا اتحق اينا نيتولوخو منفس قنوع مقدن انت رخيبنا جنا بزحات سبات اب جرمن كريستيانن كاتوليكاويانن امنتهم كنبرون كبعلون زدليو كم زلو اعمن سلزد ما بزعبا ازي تسفا اللون ولاكوا نتس اقام انت اللخوو نتاوم نبيتا كريستيان ازيوم زتن كفوز تفلاليت انكتات فلطوم ايه انتخونا قن انت رليخوم نوانجلاويت وي بروتستانت بيتا كريستيان اون ازيو ابرتعو زتن كف ايو نحبرا تسب اون بتمساسا لمقدي زتن كف ايو قن كباتح تسفا اقابر برقت مسمرحت بيتا كريستيان جرمن كنسرحن نازي مالسي زهبالو ما قدخن راكبن تسفا اقبر نعب النات اب مانغو عبيت نايزوم اب تنفاوي يمان بوليتيكا ودبات زلو قجلتاتن اب وشتي تنفيناتات يمان هاويان زرق زلو مقمماعا متنع متنتان مساتي مخونة معار معاريو مسقالة مقلس ووهدت نايزوم تنفينا يمان هاويان الرائياتات مسحال زتوصن عينة حيمانوت ازي بناتي الرائيات رايزيكونة كلتي امرح حتى كاتوليكاوي بيتكريستيانن بروتستانتن بيتكريستيانن أب جرمن بزعبا زي حق إنا مقلتي كريستنا كم زيكونا بقلتي تزاريبهم إيوم حجي وننابتي بزعبا تسل المفللاين زيكوناس بزعبا مررداء إرهرهين مسلناين زملكة كبرتات وانجيل نمالس بعمق تسفع أقابر بيتكريستيان أون أكالنا يزخد كوبون كم التقائل لما بزحتي أم سنناي دليت زلوم سبات ولا أون بمنصر أبي بوليتيكوم مسرح مستعفة توفاين نتم من البات أون أبزح جئوان وننفلتو أزيو زبزح قد أتي كبتسح يخيل نتنفوام ملخاقطة زيكونة نتقمي حبر والربحة نصر مرتشاخ قابرو كردو زخ لما قدتات كنركب نخيل إنا سلازي كلاتنا نزي نتبابع يمسلني حجئون كما بيتا كريستيان محبراو تمرت بيتا كريستيان متن تفعاتن مفللاين تلقن زيكونس بزعبا ازوم هيوات زهب وكبرتات مزرابن ممحارن مسباخن ايو بزي اقات امد ما نتوم بدحر مقار جاها قوينوم زسارحو كم تير ساريكان باباسات كحالفو انكرلو زرخبكو موق انقروتن قنكا نزي قعزو عووت نمقبار زي النزاصل اقات زخون السبات مالت اب كدستمان برزرلون اب فرنسا زرلون اب فرنسا زركبو باباسات كوم اون نتوم ابستفلالي نتفتات زسارحون دالون بزحت علماويان سبات كمسجن افت وسلازي نخلومن نعاخاتكمن فلي مسكنا يبصحكم قبل بيق ان لي انقبلوا زحبوا مغلاصي زازيمام
0: ازت كتاتلو زلخوم زينا فاتيكان مدب قانقوا تغرينا ايو اب كتما روما اب تخايده هايمانوتاتن دبلوماسن زرستو علا ينتنايت بزعبا غدايات كريستيانا وحدنت زحلل على واي بيت صحفت قدست منبر بصو كاردينال كورتوكو ابتو علا دحر مستافوم اب اوروبا زركبا ابيا تخريستيان حدنتن سلامن اب حبرته سبن مهناص من تخحغزا داغم حلافنت كوسدا كم زلون نزينا فاتيكان اب زكافلو ومغلصي عملكيتوم بصو كاردينال كورتوكو خام مغلصيوم بقدامنتا وشت بيت خريستيانن امنغو خلنا بيات خريستيانن سلام كنركبالنا يكومنا وحبرت اب منغو ببينو زعينتو فلليات ميزاناوي بزخونه منغدي نخنبر كحجزنا يخيل يوكبلو تلابيوم بصونا توماس عيبوم كريستيان مؤمنان نسلام زغبرو قداما يبركتو اب منغو ابيات خريستيان زياده حدنتن سلام نمدلاي كخون كم زلوا ونغليصوم نزدما اب كتما روما ابتي كاب علت اسران شمونتن كساب علت 30 مسكرم ابلاسو سان كاليستو تخايده مبل 30 عامت زخري اهغوراو محبر بوليتيكاو برسناي هايمانو تاتن ديبلوماسن بزبل قوم حساب اب التساتفو وعلى مسكيروم هايمانو تات سلاما منداي انتاي كوفيا يخيلا ديبلوماسي خا قجتا تام مفتاح انتاي قدك هلو يخيل زبل حتوتات بمقراب الزن حتوتات زياتن ما كلناي تتبقسو منبارن قليصوم اتو على اب هزباوي هيوات سنة مقباراو موكسن اتبتاتنا وسخي خير كامزلون ساينساون تكنولوجياو معبالتات كا نحبرتا سبن منقستن حدش حطو تاتي بقس كامزلون يملاخد اب مخفت التمدبنا اتو على اب قدست منبر تقبالنا تزلوهم ديبلوماسياويان توكلتن ابو منبر محبر هايمانوتات بودهيستي تاليان زخونت ماريا انجلا فالانوون ترخيبهم نبرو بصو كاردينال كوخ بحادة قنون زخونة مسالي نايزا أهجوري يوم مغلط يوم زجمرو حبرت أوروبا انت كالاتون حبراو عداغان كموون بات إرا يورون زبل دمان بره زو السانع عوات الزي بخفيل كابتين أوروبا زعنوا وقعات نخايد قم كابز قبرو وقرات انت التولد والسانع عواتيو مننت أوروبا قن بخط باون بولوتيكاون مواقر عيبك عنيو بصو كاردينال كمز غلصو اوروبا تاريخاون منفساون بهلاون كوننتونيا اوروبا بزعبا مبقولا انت زي تقديسا مصاي كهلوا يخل دو بمبال امنغوتن بهلن املخون زبلاق علات زلو متسسارون تقيسوم زخالومي بهلن املخون كمتفلالي غير كازر اكوان تخونه نابتي نبهلتات نمقراص زحغزه هايمانوتاو مداي اقالبو كمز سحبون اسمرلو زدما نتي اب كلت شحن 10 تحدن عمت مهرت ابوندستاغ اب زقربو مدره زفصام ازي حدا كابت مبقول بهال اوروبا كمخوانو رساليكان باباسات بنديكتوس مبل 16 زمسكرو حسابي يوزنبره نورشا غريخاويان بمتقاس بصونتهم صبوقن حقن مركاب بزعبا زغبر صعري افلطو حبلو ዲሞክራሲ ኣብ ድሌት ብዙሓት ጥራይ ዘይምርኮስ ሕግን ማዕቀናትን ፍትሕን ከም ዘድልዮ እውን ገለጹ። እምነት ክርስትና ምስ ፍልስፍና ግሪኻውያን ክራኸብ እንከሎ ነቲ ርትዓዊ ዝኾነ ናይ ሓቂ ምንዳይ ከም ክፍሊ ናይ ገዛ